0: مايلي وتورتي هنا؟
1: أكيد ديك ديك
2: ديك ديك مانا
0: شيرا سيالوك هنا بي؟
3: آه مانا لينا دالا رونو سيرا سيطور ماي كاريك
4: مانا هلينا نو كوليغا سيرا أتو دي هانديت كاتا كتاني مانا جوانا ني نيلاين هادو تيني أوسا نبي ني إمبريستو سي تيني غروبو كريديتو نيان ني
3: هاي سا هاو مسرونا ني سان ني فونا داوك موس نيلاين وسطان أوسا مك نيلايا أتو فو نيلاين باكوراون ني تلفوني نو باندو نيلا بيلي بارتيسيباي تيني غروبو ني
0: آه نيغا ها تريستي ليو روني دني إيدي بريسيزا هالو باتروما تو سوبورتا مانا جوانا
3: وين سا كاري كيدا تاما سيراني بروبليما بيلي هالو آتلي وطنبانيا
0: إيدي لكو إيداني أتو أكونتيسي مي بي كاري كيدا بيلي هانوين هموتوك بات نبديا كاتو بيلا جودانيا
5: مي بي وين سا إيدي لاوز بوليشياني
6: هاو هانوين مانا هيلينا لوز بريسيزا هالو باتروما مانا هيلينا نيا هانوين وين سا
0: Hau hanuin primeru kare kita bele buka tempu diak, benghiran ya lain sai atau ita bizita nia. No che katak nia sente si guru iha uma. Dehan bania katak nia la mesak, no ita iha bania. Ita bele kulia ho nia kona bania op saun sira. Fahim forma saun sira kona ba, organisasaun sira na be, bele ajuda feto sira iha situ saun hanesa ni niang. No bele husu mana juana, saida mak nia rasi kakar kalo.
3: Mana Elena, ne idea dia klos. Hau hanuin nia si apresiai dan eduni.
0: Kari pa futuro mo si tabel uja tempo balong he ita niya encontro microcredito sira atu kolia na kloke kona ba ita niya relasaun sira. Dek liu bain hira ida husi ita hasuruhe la problema hane sang mana juana niyang ne, bele faha iha ne atu nune ita bele hatena no suporta malo.
6: Mana sira, hau hanuing ni diak. May be, laos det mana juana makasuru problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
0: Nelos, kari kita ni grupo mo sebele halo patruma atau ajuda kita ni membro sira ni be experiencia violencia ni sang fundus kika atau ajuda ni aka?
3: Nemos ideya dia, mai be dala rumah ita mo sosan lato. Kari kita bele halo encontro ya komunidade atau kolia kono ba asunto violencia contra feto? Tamane problema komunidade nian, laus ita niang mesak.
6: Los duni, se membro sira concorda, hau si kolia o hau nyalain Paulino. Tambah niya mos, iha grupo mana niyang, nebe kolia kona basun tu dan emos iha komunidade. Ita bila organiza buat rumah hamutuk.
5: Ha, mansika, ne idea dia, ami concorda.